فا زين إنه كنا معكم الليلة نتمنى المرجع نلاقيكم فيس تو فيس نكون معكم نغني مع بعض ونسمعكم تغنوا معنا نتمنى إن الأمسية كانت لطيفة شكرا لكوفتي لرعاية الأمسية دي وشكرا لأي زول تبرع للإستراحة بتاعت سرطان الأطفال ونتمنى لكم عام سعيد 2021